0: counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.
2: Come on, Rover, let's go to that meadow, cut some of that grass.

0: done.
1: U Radio. Counting in Arabic.
2: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة